أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد masu sauraron wannan shiri na daulolin musulunci wanda gidan rediyon rahama mai albarka yake daukan nauyin gabatar da shi gare ku ne muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi

اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره.